كبريت واحد وألف غابة. من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. فزاع ألحان فايز السعيد. إمارات الفن تسمع وكأنك ترى.

هاتف أمين. كبريت واحد وألف غابة. من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد براشي الآل.